إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون

مساوي ونكته من خرب العائله غسي مساشاته دي غسي تنشن خرب العائله نكته دي غسي سيني كلا لول شكنا بزرش ملاوي جي كنا ازن سر ابو دي دارا ابا امال چگم دي كنا نوتنشن خرب العائله وخلص هي دي كنا غلطي دي نكو سيده

كي يوصو ستاسو مهي ركو ما غنا بس ستاسو كار شاملو ما ترغيب ور بتاسو قالونا ني شاملي يا بكم نمبر 0315942 او يا 0342 311 22 ميسج كولي شي يا حبيبي مولانا عبد الخالق صاحب منگل ميلا خيبر پلازا دکان نمبر 4 کے تمام محمد يا پروڈکٹ ملاوي گي خواجه السلام عليكم و عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هو ډير زياده مننه دا مورنسب دکان دے پو منگل میلا خیبر پلازے کے ہاں

مره صراخ يكل جمر صار يعني زو فراخ يوهتا فرك جمر درمي سايدو سيبايسي مون اي غاتلي واثر درمي كانا اسو زون سر جوتا اوكي كانا سايدو دمر مارو سي كلا بايسي او غاتي كانا شارو درمي ور سر سر تشكيم ني كانا رياس ارماني انام سوتي كيما سونج كيما ني كان اخلش كي درمنا ور وان